خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك

ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت

جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله

جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم

نصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار